أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
2: الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: فرض الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم.

0: Azad.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
3: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. The Prophet Maron said, a Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. And a Muhajir, immigrant, is the one who gives up, abandons all what Allah has forbidden.
4: لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد

العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الصحابة.

أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا دينك الذي ارتضيته لنفسك. اللهم لك الحمد أنت بلغتنا رمضان، ولك الحمد أنت أعنتنا على القيام، ولك الحمد أنت أعنتنا على الصيام، ولك الحمد أنت

أنعمتنا لك الحمد أنت شافيتنا لك الحمد أنت رزقتنا لك الحمد إن عذبتنا لك الحمد إن رحمتنا لك الحمد إن

وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت.

0: أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Hamza. Continue listening to Inspire FM 105.1 FM.
2: الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفه.
3: Coming up next, Quran recitation. Continue listening.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 4 o'clock.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Du'as.
2: Al-Hadith al-Sabi'a Ashar An Abi Dharrin al-Ghafari Radiyallahu anhu An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Fima yarwihi an Rabbihi Azza wa Jal Annahu qal يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه

برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا الله، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

الله. يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.

0: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
0: Lord of the heavens and the earth and all that is between them, the mighty, the pardoning.
1: قل هو نبأ عظيم.
0: Say, it is tremendous tidings.
1: أنتم عنه معرضون.
0: Whence ye turn away.
1: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون.
0: I had no knowledge of the highest chiefs when they disputed.
1: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.
0: It is revealed unto me only that I may be a plain warner.
1: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين.
0: When thy Lord said unto the angels, Lo, I am about to create a mortal out of mire.
1: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
0: And when I have fashioned him and breathed into him of my spirit, then fall down before him prostrate.
1: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
0: The angels fell down prostrate, everyone.
1: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.
0: Saving Iblis, he was scornful and became one of the disbelievers.
1: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين.
0: He said, O Iblis, what hindereth thee from falling prostrate before that which I have created with both my hands? Art thou too proud or art thou of the high exalted?
1: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
0: He said, I am better than him. Thou createdst me of fire, whilst him thou didst create of clay.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: He said, Go forth from hence, for lo, thou art outcast.
1: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
0: And lo, my curse is on thee till the day of judgment.
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
0: He said, My Lord, reprieve me till the day when they are raised.
1: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
0: He said, Lo, thou art of those reprieved until the day of the time appointed.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
0: He said, Then by thy might I surely will beguile them, everyone.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: Save thy single-minded slaves among them.
1: قال فالحق والحق أقول.
0: He said, The truth is, and the truth I speak.
1: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.
0: That I shall fill hell with thee and with such of them as follow thee together.
1: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
0: Say, O Muhammad, unto mankind, I ask of you no fee for this, and I am no impostor.
1: إن هو إلا ذكر للعالمين.
0: Lo, it is not else than a reminder for all peoples.
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
0: And ye will come in time to know the truth thereof.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
0: The revelation of the scripture is from Allah, the Mighty, the Wise.
1: إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ.
0: Lo, we have revealed the scripture unto thee, Muhammad, with truth. So worship Allah, making religion pure for Him only.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى.
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها مئة
0: على
1: مرة
0: كل
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وجئتنا لتلفتنا، قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبار دس قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت 78 آپ نے سماعت فرمائی. اس آیت اور اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
3: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia. With English translation.

ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582 481810 or email us on info@inspirefm.org.

0: إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Allah's Messenger one said Islam is based on the following five principles. One, to testify that none has the right to be worshipped, but Allah and Muhammad is Allah's messenger. Two, to offer the compulsory congregational prayers dutifully and perfectly. Third, to pay zakat, i.e. obligatory charity. Fourth, to perform hajj, i.e. pilgrimage to Mecca. Five, to observe fast during the month of Ramadan.
1: MashaAllah, what a great hadith and du'as. These authentic hadiths which are playing and also great du'as which are playing currently on Inspire FM. If you have any suggestions of any hadith and du'as we could play on Inspire FM, please send it on 0777-9481822. So now continue listening to more hadith and du'as.
2: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد لليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا رعودية وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحأ The commencement of the divine inspiration to Allah's messenger, peace be upon him, was in the form of good dreams which came true like bright daylight. And then the love of seclusion was bestowed upon him. He used to go in seclusion in the cave of Hira where he used to worship, Allah alone, continuously for many days before his desire to see his family. He used to take with him the journey food for the stay, and then come back to his wife, Khadija, to take his food likewise again, till suddenly the truth descended upon him while he was in the cave of Hira. The angel came to him and asked him to read. The prophet, peace be upon him, replied, I do not know how to read. The prophet added, the angel caught me, forcefully, and pressed me so hard that I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read, and I replied, I do not know how to read. Thereupon he caught me again and pressed me a second time till I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read, but again

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا.

0: اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة.
1: آمين.
0: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
1: آمين.
0: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.
1: آمين.
0: ومن قلب لا يخشى.
1: آمين.
0: ومن عين لا تدمع.
1: آمين.
0: ومن عين لا تدمع.
1: آمين.
0: ومن عين لا تدمع.
1: آمين.
0: ومن نفس لا تشبع.
1: آمين.
0: ومن دعاء لا يسمع.
1: آمين.
0: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.
1: آمين.
0: ومن قلب لا يخشى.
1: آمين.
0: ومن عين لا تدمع.
1: آمين.
0: ومن

0: Inspiring. Engaging. Educating. This is Inspire FM.
1: الحديث السابع والعشرون عن مسروق قال سألنا أو سألت عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية